برزكانم إما طبعا ناب دانشين بلا مخاقينا كرزق براوته نا أو حرام دانشين أبي إيش كي إيش أبي كاركي بس اللي راح حديث يا خوين مو رحمتي خوالي بليم تيبقى وشاق ليم حاليبا في عمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي كريكار بيش أوي كوا عرق كي وجه بيته أبي تشي بي أبي بارك أي بي ها همو من حديث كم على برا بلام نقطة كي زر خطري تيا في عمري أصلا أفرمي أبي كريكار أو نيش كا عرق كا يعني تو بروي معاج ور بقري وبلام هيجنا كي أو حرام أبوت كاك أو حرام أبوت أبي إيش كي إيش تو دو مليون دينار ولا جري سه مليون دينار ولا جري سل دائرة بعض قانون يجي دو مليون معاشتي مكافأة شي مليون يجدني مكافأة ش مليون يجدني مكافأة إيش كاك هي مكافأة بطالي لبرو كدانش تو سيشوار ناني خواردو سيشوار ناني خواردو جالو بينا دو سيشوار ناني كخنو موزفانه لقل أوشا كأوش كردو مكافأة كيش يبي أو نبي اما كاكي جام بزان حلال بودي حرام بزان او انا عرقت كردوه بانازي او فارق كارل كردوه انا اگر بانازي او فارق كارل نكردوه ايما تنها باز باسي كريكار كاكي كريكي بري كاكي ايشي كردوه يعني كردوه تو خود كريكار كريكار يعني موظف يعني كاكي موظف بزان بانازي او ايشت كردوه اگر بانازي او ايشت نكردوه ام مليونان همو بو حرام كاك طبعا برا الزكاة لولاتي ما حزب قات الدنيا بعكس الإسلام ويشي أكد ناوي حزب الشيوعي بو هي أمر روسبو الأمر روسواهاتون موت كاكي جان أما نوي هرشي دولة من هي چي ليبكين فقيري خين إسلام يجيو تشي في إسلام دواكا هرشي فقير هي دولة من بي أوانا يموت شي هرشي دولة من هي فقيري خين طبعاً لبي وايان كله روسيا كاتب أخويا إنزاني تبع حفتا صل للروسيا خلكيان كشت أم ماركسيانة أم علمانية ماركسيانة حفتا صل خلكيان كشت شانز مليون إنسان لنا وبردو أما في فرورانا أم ماركسية علمانيانة يعني دواي أوش أم جا دواي ك برديان هالله يو سيركا كرخومة جهنم هيك الروسيا حتى خوين انقلابيان بس الخويان خوين نجات ده طبعا برز كان هر كسي مخالفي خوابك خوات رويك خوا حيا يبا خوا ايشكيني خوا كاركي بيكا خلقي بي بي بكالي لبازارا خواشتي لبير ناشي تو لواني تاوان كيتو لبير بچه بلام قال تكردن بخوا وبا پیغمبر وبا مزقود خوا قبوليناكا فقبوليناك إلا أبي الرجل الرجان أو إنسان عن الرسوة بن خوابنا من الله أهمي شيء أهمي والله ما معنوي همو خلقي فقير كين همو دولة من كان بيننا مستوى فقير كان بعكس إسلام إسلام عليه أبي فقير كبرو كيو برو برو دولة من كبرو نهتبو أو يني دخوارو أي أمبو نابي تسرو مسؤول كان إخوانا تقينا لبارا بلان جيو لفقير كنادن كتي يست شایان بری ولی بدولا منک کسی چهار دینار حلالیه ایویشی لبسنو بنای او که خدمتی فقیر و فقرا و کن علی اساس ایم رازین بر رزقی خومن بر رزقی حلالی خومن رازین نه معنی و نانی کسبت گیرفان منو نانی کسیش من نه بلام اسلام فرمویتی رازی به بر رزق سپاسی خواب که سفقیری واهی و اللهی او نمرتاح بونانک کمیکایتی هر چی دولمانی دنیای کوی بکاره با قدر او لذت لجیان نوا راسته سوار کسمان هی سعی نو خو من هم همون واینه این ناسی نو خلقانه چند مرتاحه بونانه کم و بون معاش کم و هشیا دائما فرمیسی گریانیه این الشیطان یعیدکم الفقر همو کاتی قال ار والله لبرس آمردم بچی ازانم به ما رجانه حرام خوا رجانه معامله حرام کا روجانه کسابتی حرام که روجانه معاشی حرام ورگری خوای گور الحرام بمن پارزی یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن

يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل بر خاتمنا ودناي خوت الرحمن في بك عاقبت معن بخير بك ايمان من سلامتك الله يعفو بسر غناه ما نبي خايل بر خاتمنا ودناي خوت لغناهي با خدايك من خوش به لما مستكان من خوش به لدوستكان من خوش به لاهلي خير وخيرات خوش به خايل غناهي امجي سمانه خوش به لبر خوايتي خوت خايه ولات من لفيتنه واجاو بفارزي درگاه خیری ارزو آسمان من لب کی تو لبر خوایتی خود خوای لد پارم و دوال لیکم بسال اسلامتی من جینه بسال اسلامتی من مرینه بسال اسلامتی زین من کرو لجرب یاخی پیغمبر حشر من که صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین و السلام علیکم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: Speda FM hemişe dilnîyayî.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ناسان دني نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين سرباس محمد أمين پیغمبر شريف حليم متين
2: محمدك لنوي بناسين خلاتي أوى قرآن ياسين
1: او محمدي نسبي وايا داكي آمينة باوك عبد الله
2: باوغورشي عبد المطلب كري هاشمي شريف نجيب
1: جا عبد المناف كري قصي كلاب مرا كعب لؤي
2: غاليب فهرا ماليك نظرا امجا كناني بريز قدرا
1: اتر خذيمو مدركو الياس مضرو نزار ومعد خوشناس
2: بستو يكمين يان ناوي عدنانا لبركردن يان باشو آسانا
1: لباش أمانا نسبي أمين واروشنية كبه قمان بين
2: بلام دلنياين كتا إسماعيل نسبيان نوي إبراهيم خليل
1: تواوي جني أمبنا مالا نكاحيان شرعي وباكو حلالا
2: أهلي فترنو لإبراهيم حنيف باكو تشاكو بيبيم
1: حنيف بكسي أوكات وتراوة إبراهيميو خويتك نداوة
2: دانشتوي مكة بقريش مشهور برزو بريزبون لاينزيكو دور
1: عبد المطلب بابيري حزرت لبريزبون

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بونيدا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزار من بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بوم

0: Bale. Reglem roja da 21 sal tê parêt bi serkoçî duayî Mamosa Abdulkerîmî Muderriz da. Rezan û xoşewîsan emro sa rojî wefatî Mamosa û zanayî anî û herwiha nûser û şair û muftî kurdî. 21 sal tê parê bi ser wefatî da. We bi diyarîkirawî da amaje bo wekin diyara namî yan ama nasnavi sha'rakee bwa wala shawi bistuno la sar si abi 2005 la 804 salida la shari baghda mal awila jian kirdwa ma musa mudariz yek bwa la gouretrin zana ayne kan mufti nusar sha'ir lokalarani kurdwa wala sardami bistam de har waha kurtek la jiani ma musa la daik bwa sali 1901 la gundi kwezak کوری سر با مریوان لدایک بوا و بگمانی کوچی دوایی سی آبی 2005 لبغدا و لحوشکی مرقدی شیخ عبدالقادری گیلانی بخاک سپیر دراوا. زورگ لو برهمانی که ما مصا مجی پی کراوا یان باسی لیو کراوا بشیکان که نازناوی شعرکی نامی بوا پوستکان سروخی رابطه زنانی عراق و مفتی یکمی سنبو لعراق گرنگترین کارو برهمکانی ما مصاش بتایبتر ماموسا زیاتر لە 60 پەرتووکی بە زمانەکانی کوردی، عەرەبی، فارسی، نوسیوە، تەفسیری نامی، تەفسیری تەواوی قورئانی پیرۆز بە زمانی کوردی و ساختکردنەوەی دیوانی شاعیران، شیکردنەوە و کۆکردنەوەی دیوانی شاعیرانی کلاسیکی کورد و هەروەها وەک نالی، مەحوی، مەولەوی، هەروەها فەقێ قادری هەمەوەندی هەموو ئەمانەی تر و نوسینی ئاینی، مێژوویی، خاوەنی دەیان کتێبی فەقێ عەقیدە و هەروەها زانایان ئەمانە زۆرێکی ترن کە من لێرە ئاماژەم پێکردوەمە کورتەیەکە لە ژیانی مامۆسا وەکو ئاماژەمان پێکرد ئەمڕۆ 21 ساڵ تێ پەڕێ بەسەر وەفاتی مامۆسا و زانای ئاینی و شاعیر و هەروەها زۆرێک لەو پەرتوکانەی کە لێرە ئێمە دەمانەوێت بەشێکی ئاماژەی پێ بکەین کە ساڕۆژی وەفاتی مامۆسا عەبدولکەریمی مودەرسە زۆر بەڕێز مامۆسای خۆشەویست مامۆسا عومەر نزامیش لێرەیە کە بەشێک لە ژیانی مامۆسا ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ مامۆسای بەڕێزە مامۆسای گیان ئەگەر بەڕێزتان تەشریف بهێنن بۆ ئێرە سپاس بۆ تۆ زۆر بەخێر بێ مامۆسای گیان سپاس بە ئامادەبوونی بەڕێزتان بفەرمن مامۆسا مامۆسا دوای 21 ساڵ لە کۆچی دوایی ئەمڕۆ گرنگە ئێمە تەوەری لەسەر بکەین و باس لەم کەسایەتیە تایبەتە و ئەم زانایە بکەین فەرمووون مامۆسا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ألهمنا الصواب وعلمنا الحكمة وفصل الخطاب دا قنجي بحكمي تمنى كم أرتن زور لخزبة ما وصى عبد الكريم أبوم زورشتم آواء أكو دقا ودق ما شوي ميجوي لبيرنا ما بي بلام حەزەکەم پێشێکی وەکو خۆی ئاماژەی پێکردووە لەسەر نووسین کە منیش کتێوێکم لەسەر نووسیوە یا بڵێن مەقالەیەکم لەسەر نووسیوە لە کتێوی ئەستێرەکانی ئاسمانی زانستە مامۆسا ئاماژە بە بنەچەی خۆیەکە حەزەکەم وەکو خۆی بیخوێنمەوە مامۆسا لە کتێبی عولەماونا فەرمێ ناوی عەبدولکەریمی کوڕی محەممەد ئەمە فەرمێ لە گوندی تەکیەی سەربەناوچەی خورماڵ لەدایک بووم لە وەرزی بەهاری مانجی ڕبیعی ئەووەڵی ساڵی 1323 کۆچی دیارە هەر بە مناڵی دوای تەمەنی حەوت ساڵان وەکو هەموو مامەسایانی تری تر ئەو مامەسا بێ باوکیش بووە دیارە دایکی خەمی خواردۆ و ناوێتێ بەرخوێندن لەگەڵ مامەکانی خەمخۆری بوون دایکی بەڕێزی و مامەکانی پشتگیریان زۆر کردووە بۆ ئەوەی کەوا فەقێف خۆیشی فەقەیەکی زیرەک بووە بەڵام لێرە یەک تێ هەڵکێش هەیە ئێمە کۆمەڵێک مامەسا لە ساڵی 2009 من و بەندە و دکتۆر عیفانی مامەسا مەلا ڕەشید و مامەستا لوقمان جامیعی و مامەستا والی ئەحمەد چووینە خزمەتی مامەسا محەممەدی کوڕی مامەسا مەلا کەریم کە سەرەتای نەخۆشیەکەی بوو دەربارەی ویلادەتی مامەسا لێمان پرسی کە لەکوێ لەدایک بووە فەرمووی ڕاستە باوکم لە کتێبەکانان نووسیوێتی کە لە گوندی تەکیەی لای خورماڵ لەدایک بووم بەڵام لە واقعاوە نییە مامەسا بۆیە ئەوەی نووسیوە چونکی لەو کاتا سیاسەتی عێراق وا بوو ئەوەی تەبەعیە بواە پیانە و تەبەعیە ئەوەی ئێرانی بواە پیانە و تەبەعیە deryane kir. Heta min xom le veqabûm sedan maliyan le gerekî mensûr derkird û mal û sameneke şeyan dagir kirdin. Mamosta ji lew fetira ke lew kata bo diyara her hukû siyasetî Iraq wabo ke Îranekaniyan derkirdû ve le tirsî ew mamosta nûsîbetî min le tekeylayê xurman le dayîk bûm. Eyna mamosta Muhammed efermê ême aslan xelkî cozekorîn û cozekorî merîwan. وفعلاً ما مساخو إلا عند كتابي خويا نسويتي عبد الكريم مريواني الأصل لبرا ما مساب بويا نيو يراو بليك اللي ولا دايق بوم لبرا أو خاليك نكا درب كان لعراق بجرنا وبو إيران أما درباري ولادتي ما مسا جناب أما جوكر بويك لصالي 1321 لدايق بوم ما مساخو لا علماؤنا فرمويتي 1323 بلا ماوسا محمد كوريا لدواي تحقيق اللي كولي نوا من بوم در كوتوا ك باوچ لهند شون على روشگاري جيانا نسيوي تي سالي 1021 لداي بوم لا علماء نافر مي بستو سي بلام وادارم اوي كما ماوسا محمد تحقيقي كردو ماوسا لسالي 1320 لدايق بوا چونكه مسئله لدايق من منال خو نه زانه کي لدايق بي يا لدايقي پرسي يا براورد كه لقل مس هند قضيه تاريخي و ميجوي كه نزيق بو نيا بران بر بو لقل لدايق بو نه كه اما درباري لدايق بو نو شون لدايق بو ني ماوسا من حزم كرد اوشتانه ليرا وكو خو بي جرمه و براسي ماوسا ديار لكاتي گراني گورتا اول جار دیت سلیمانی له مزګوتی مالکندی ماوی یک د خوینه نه خسرف غلام لفکاتی ګرانی ګوردا مزګوتکان سلیمانی توانای اداره فقیه نامینه بو ام اگرته بو خانقای دورو بو خدمت شی علی الدین تونتی شیخ علی الدین زور ریزی لو بن مالا ګرتو ما مثال لوی امینه ته و ماوی چی تر اخوینه لپاشا لکوتای خوندن یا دیت سلیمانی جار کی دی لګل مل احمد رشا ک ماوی لخدمت مل احمد مدي الرشا ملائكي قوربوا اويش هل بيار ملابوا كاتم لا احمد الرش بيار جيدي ما مسي لخدمه هديه سليماني شو ابن ميواني خانقاي مولانا عمل صالح 1340 هجريه يا بياني ملا احمد الرش وبيانك يا اخو حفي القرضية كا بلا من القرضاغي كا زكاوتي ما وسع عبد الكريم بودركبي أما جي بي كا عليتو لقل ملا أحمي الرج مرو ليرا للاي من بمينا فقيم من با اتر ما وسع لخزمتي ابن القرضاغي دميني توا وخواندنا كاني كوتاي توا وكا خويا فرمي من لخزمتي ابن القرضاغي حاشو تعليقاتي زورم خواند ولوي آسوي كي نويم بو كرايا و يعني زور شد كلو پیش نمزاني چونكي لناو ملايان اسلمانيا تنيا ابن القرضاغي بو لو سردما كخريج نوسين و تأليفات و تحقيقات و نوسين حواشي بي لسر كتابة كان و پیاوه كي اگر امرو بايا ابن القرضاغي پیاوه كي عالمي بو براسي بو يفرمي لوي حاشو تعليقات و اقصى الاماني و تشريح و رسالة و اشكال و رسالة حساب وأشكال التأسيس والربع المجيب حاشي لاريو أما نمها موخين لخدمة ابن القرضاغي دا سالي 1343 إجازة ورقلي ابن القرضاغي خو إجازة كيبو أنوسي شيخ نجيب القرضاغي كلو مجلسا أبي كأيش هر مام وكو مامي ابن القرضاغي وابي أو إجازة نامك يبو أخوانتو لناوكو ملي ملاي قورا ويكم تعين ديار تعين أو كاتا أهلي بوا يكم تعين دا مزران دني ماموساي مدرس بملا لدين نيرك سجار بوا تايرا أما مقدمة يقدر باري جياني ماموسا حزم كر بيشي بخين هتا بي سران وبي نراني بريز أقدار بن لبوختيق لجياني ماموسا عبد الكريم مدرس
0: ماموسای بارس با لمدرسکا بمینی نوا
1: بله
0: بیگمان ماموسا نازناوی زور هبوا
1: بله
0: بلا مدرسکا بسریا ما وتوا
1: بله.
0: اما مدرسش بیگمان بمانای وانا بیجیو ماموسا دی وک حکم اویکا لجیانی اماجی پیکرا وک لبس 5 سال بیار ماموسا بو درسی وتوتوا ام مدرسه بو ایتر ساغ بو تو بمانه اکی تر بپاشناوی ناوکی ما مصاب بو خلو سردمه دا کساتی تریش زور هبونا بلین ما مصاب بونا و درسیان و تو تو وانه بیش بونا بلام ام مدرسه لچی و سرچاوی گرتو بدیان
1: ما مصاب تا لبیارش بو خو فرمو بیس پین سال لبیار بو لو بیس پین سالا تقریبا چلو پینج کس حلبتا دوای ملاقاری گوره ملاقاری کانی کوایی که ما مصاب انی خو من لتاریخان سویان کانی کبودی يعني كوك كو يعني كردوبة كبوت شنجي كو العربية هناك كبودة لواقع منها البيان باشا هر كردية كبنسين كاني كوي بلا قاري كاني كوي كهل لو بنا مالي دكتور عبد الواحد رحمة إخوائي اللي بيه كان المدرس بو كوقت ملاقا عبد القادر كاني كوي وفاتك أمجا شيخي على الدين أن يعني يريب دوائما موسى عبد الكريم ويكاب مدرسي بيارة لشويني أو هر موسى هتا لبياريش بو هر بملا كريمي بيارة مشهور بو كلمة مدرس بو هنا نبرا وبسريا بلام كاتو تبغى شو تشويني كي سال 1959 وابزانم لأيلولي 1959 شيخ محمد برزنجي ككرزاي ملا شيخ علي ملا علي برزنجيه كلبغا وفاتك اي مدرسة بيلا قيلاني ما مساء شي امتحان كا لاوقاف او سردما لجني علمي هل بتل لجني علمي امتحانك ابو قرتنوي لو كانت ما مساء خوي لك كركوك به كملا محمد شيخ محمد برزنجي وفاتك ام لشونكي او دا انري لو كاتا سي مدرس لقيلان يا من عبد القادر خطيب رحمه الله كمال الدين الطائي ما مسمى لا كريم بيارة او سيانا هرسا كان مدرسي مدرسي قيلاني بون كزيات لو كاتا قيلاني هر مدرسي كي اهليش بوا بلام لا وقافة رسميتي كي هبوا يتر ورد ورد كتدريس كي ما مسا غالب بيبسر او دواني ترا او دوانيش زور ناخايني دواي هاتني ما مسا او دوانيش وفاتك كمال الدين الطائي شو عبد القادر خطيب وفاته كان يترك زوربي فقي كانش دار فقيه بقيلاني هما جور بون لافغانستان ولا باكستان ولا جاو ولا زور شنو هاتون لتركيا ولا قيلاني خوان ديانا زوربي فقي كان حزيان كدو لخدمتي عبد الكريم مدرس هاب خوانا لقيلاني زاتر كلمه مدرس زالب وبصر ما هو عبد الكريم مدرس هاو يتر جار جارش بيان تو عبد الكريم البياره فلان بكم تر او كلمه بكار هات هو لي وغالب بو بسريا
0: زور باشا انجا نازناوي كي تري مان هي ما مصايج نازناوي الشاعره كيتي اويج ناميه وبدر لوي ما مصبا ام كومل دستواجي كوب كينو ما مصا مدرس بيغومان نوسر بوا زاني ايني بوا شاعر بوا مفتي كردي بوا
1: بله
0: امانه همو
1: لما مفتي عراق بوا
0: مفتي عراق بوا
1: بله
0: يعني امانه همي كوكراتو لكساتي ما مصا
1: بله
0: يعني اما بوشي ام همو نازناو ام همو بوستاني لي ما مصا هبو ام اللي هاتوي ما مصا خوي بوا يعني لشوينا كان بي بخشراوا بو الى سيرا يعني بلين بمعنى كي تلي ميجوي يعني ما مصا شون باسي امك
1: بي غمان كلمه نامي ما مصا هر شاعر كي كرد خوي هنا جي بو خوي هلب جاردو كلمه نامي ما مصا خوي بو خوي هلب جاردو باورنا كمكو اطلاق بلا العين خلتي تراو خوي حزي كردو او كلمة ناوي بيو نامي خوي كلمة نامي لكردواري شهر يعني مشهور نامدار ناودار من واحد كم ما مسا خوي هلي بجار بي نك خلتك بريبتان بسريا مجا همو شاعرين كيش عادتي وابو لقبه كي بو خوي هلي بجار دو مثلا إسا شيخ نجم الدين صابري لكركو كاكا شعركاني خنتو لكوتاي همو شعرك على صابري خوي ناو ناو تصابري هروا شعركان انتريش مان نالي ديار ما مسا او ناوي خوي هالي بجاردو بو خوي او ناتو انم هيشي لسر بلين براسي اواني تري براسي همي تاريخ يا بلين روشگار كمفتي عراق بو ما مسا حزي نكردو بي بو تري مفتي عراق بيم بي موانيا بلام ديارا دواي اوي زانياني بغدا زانيو انا كما مسا عبد الكريم كسكي او نلي هاتوا حزيان كردو او رئيس الرابطة يا علماء به وكسكي محايد جبوا طرفي هجلايكي نقرتوا حتى اخري تمنشي ما مستا تيكلاو بهيج حزب نبو لبغا
0: بله
1: لبرو حزيان كردو كسكي او محايد بلاين رئيس رابطة علماء ببراسي أو أو رئيس رابطة علماء ولنا رئيس رابطة علماء روجانا كوبنوي كان هبو سيشمان من لخزمتي أبو مهمو سيشمان مهمو ساخوي تاكسي كير بياني زو دوري ساعات هشت الروي تاكسي كير لبردم مزقوتي قيلانيا الروي دو ساعات اللي أبو دو ساعات دو ساعات ونو لبي أبو لساعات دا دوني ويانزا ما مساه دي سانة ولا أوقاف أو تاكسي شكرتو حتى بخوا أوقاف تاكسي كان بوترخان نكردبو كبيبا وبيه نتو باشم لبي لمن خوي لمسر تاكسي كرتو لو سر تاكسي شكرت أهاتو بو قيلاني دارا أما كوي زانايان حتى من بستو ما هرچان أولا خودي ما مساه خوي من بستوه بلان بستو ما علن أو روجي ما مساه امتحاني كردوه بو در ويدا بنري لشويني شيخ محمدي قزلجي كوفاتي كردوا ديار خلقي كتير شمو تماعين لو شونا بوا
0: بلا
1: كبشنا او شونا قيلاني شونا كزور قورو مرموق بوا بلام علين ما مساك دسي كردوا بنوسين يك دفتر يعني دابا ممتحين مو كسي امتحان يكد دفتر لدواي دفتر دواي كردوا بو جوابي او برسياراني كراوا علين هش دفتري نسيوا لما وي دو ساعات ديار امتحان دو ساعات او بركي سي ساعاته انت او امتحان انا دي لو ما ويا ما مسال ولامي او برسيارانا كبرسيارا كان لها مو علم كان كرا علمي ملاتي كبيلين دوانزا علم بلايكم لهشت علمي انا او برسيارانا كرا ما مسال داوي هش دفتري كدو هش دفتري نسيوا كاتي دفتر كاني تشونة بردمي لجنك لجنك وتي انا والله هي مش شرمكين شرمكين كوا تصحي دفتري ام بي او بكين چونكي لها مو مان خنوارتره
0: بله
1: جاله برو براسي ما مسا عبد الكريم مدرس مكانتك اي خوي علمك اي خوي لو شنا داينا خوي سري برز نكرو تو بو او اي كوا من حزكم لو شنا بم خوي تماع تيان بو بلا متر قدر وابو ما مسا لبيارا وكو لواقع ما مسا وكو نمشدر كرا وابو تنجي شيخي على دين كاتك زانية مقسمة وسمح مو خويتي ليران اسيما مجال نسا بيخون مو بدق كاتي كيف مقابلة ما وسمح مو مان كنت شن برسيارك مان لك سرتاي نخوش كيبو محمد يكرم ما وسمح الله كريم لما نبرسي هوي چي بو باو كد بياري جيلا فرموي اما منو فاتح لبيارة فاتح إبراهيم هالبتة توجهك ما نهبو أول جار حتى فرمي من لا أول جان مو لبيارة لا أول جنجي مو حزم زيادة بتكلي إخوان المسلمون بو بلام لدواء بيأوي هيتشي شان خوان مو لدوائية حزم بفكري وهابي بو لبرأوي أولا تقديس الشيوخ وأولا بيني بو لبيارة تقديس الشيخيانا كر أمو فكري وهابي باشا بو أوي چونك تقديس الشيخ ومرقد

0: شیوه ماموسا درکراو بو حتی امل من پرسی لماموسا محموت من جرعتی ماموسا چون بو وتی ماموسا نل بیارو نل سلیمانی حزی نا اکر مشکل بو خوی بسازینه بطیبتی مشکل بو امه بسازینه بو کرکانی بلان بیر ما عمر علی که متصرف سلیمانی بو ماموسا محمو اجرتو بکجو ببرخوی بو باو کمی بان کرو وتی کرکان بو شوعین وتي جام من ده صلاتم چيه كرم شيعي بيه ولا تزير وازرة نزرة أخرى زور بتوني چو بقشي عمر عليا لبرو عمر عليش كخوي همو ده صلاته چي سليماني اللي ده سيابو نقلي اكابو شويني في ألن زين العابدين زين العابدين قبريك ما مسمح مول اختباوكم شو تمشي شوينك يكر قبريك على نيوان دوس خرما لنيوان تازه خرماتو نيوان كركوكا تنيا قبريك بدسي چپا وكا چي بو بغا چوار دورك شيمو كاكين كاتك باوكم زاني اما نفي كردنا ما نقل كردنيا لبرو ناچار شو خدمتي شيخ جميل طالباني وتي قربان من لم قوما واوا شوتي فرم دانش لا ليرا لتچكي من دانش هر چنيك بو هر چند یک ده صلاتم بو هتا نانی بمینه به یک و ای خوین و فی شیخ جمیل لو کاتا پیر بو هر دو کرکی شیخ علیش و شیخ عبدالرحمن شی کردو بفقی ماموسا عبدالکریم و تفرمیه تی خوزگه خوم ده صلاتم بو آیا تو انام بو آیا خوم خزمتم کرده آیا لدوائیه لکرکوچش هر لسر کرکانی ماموسا حل کن راو هر لسر فاتحو محمو صلاح او کاتا صلاحش گوره بو لاتحادی طلبابو لو کاتا اتحاد طلبه هلبت السر بكردستان
1: بله.
0: ولو كانت تورانيج لكركوكا بدواي كري توبي واغر غراو نالكي بچشنو تسلات يان زور بوا لبر او ما وسا كركوكي شي كجيلاوا هر بناچاري تقريبا جيلاوا با ما قدر بوا دسي قدر بوا لهر سي شو انك ما مسا وقدر كراو وا بوا لجيلاني اخو يا غريتو
1: بو الى بغداد اجرسيتو
0: لبا اجرسيتو اما پنجي قدر ام بيا وهل اجري ايبا لوي داي اني نموني وا منظور لتاريخا لتاريخا مولانا خالد لسليمانيه دركرا بننت دركران ابو او بل دمشق ابو بياي عالمي
1: بو
0: بياي عالمي ما
1: مصبو لبغداد بخاك سبيردرا يعني بنمونا بلين بونها تو كردستان مل سوستي
0: وسيتي خوي بو هي قبرك هل كان
1: اها خوي وسيتي
0: والله خوي قبرك شي هل كان نك هر بيننا بين ما هو صاد درجاي شو درجاي قبر سانك هي كده ورحمتي خوي لي بيه تما شاي قبرك هي كده كان جار شو تسر قبرك هي دعاي بسراخ انه قراني بسر قبرك هي خنوت كان جار خوي كده كاري قلت قبرك هي هل كان سري دا بوشي با موقتا كان جار شو سر قبرك هي دعاي بسراخ قراني بسراخ وسيتي خوي
1: تو تما لسر وسيتي خوي ما بابا سينو سينا كاني بكين اما جاب زيات الله شص برتوكي ايني هبوا ميجوي هبوا اروها تفسير قراني بزماني كردي عربي هبوا جرينترين او برهمانه زياتر تشيبو لني وخلقا بلا وخوشي بون منا
0: وكلم نسينا عرضم كردي من رنگ دراسي تاليفاتك يم نكر بي يك بيك تنيا ما غير با اما جاب كم بواني كيسلم شونا لبير ما كويتو چونکی تألیفاتی لزور شونا نسراو ما مسا او نی لسر نسراو للاین حتا ام نوسینا بچکولی من که لکتبی استرکانا بلاهم کرو تو ام شو رام چشاد داری مهنا بسو شش لاپر ره
1: بله
0: بسو شش لاپر ره یعنی او کرتش من لسر نسیو ما مسا تألیفاتی ما مسا او جنابو اما شو پیکر کرتش جانا که یا کردی عربی فارسی فارسی که کم تره هلبتا
1: کم تره بله
0: فارسی که کم تره فوائحی هی که العقیده هر ملخصی عقیده عربی کهیتی نازم هیتری فارسی هبی یا نیبی بلام ترجمه هی لفارسی و بو لفارسی شو لهورامی شو البته ما مسا خوی با او بزنی ما مسا برچلک هورامی ها بلام لبغاز زیادر با کردی قصه کرنگ با هورامی یعنی به هورامی که ایشی زور پخته بو ما مثلا برای ولی هورامی شو لفارسی شو هینی کردوه ترجمه کردوه با بو کردی خومن بلام اوی که من پیبزانم ما مثلا عقیده متخصص بو
1: بله
0: چون که عقیده مرضیه هی لعقیده و حتی شرح عقیده مرضیه که هی مولویه هر وها شرحی که هی لسر کتابه که مولوی با عربی الوسیله في شرح الفضيلة الوسيلة في شرح الفضيلة وسيلة كهي ما مساية الفضيلة كهي مولوية باورم بيبكا اگر ما مساء عبد الكريم مدرس وسيلة شرح نكر دا فضيلة شرح نكر دا بوسيلة لصدا نود نول ملاكان اسلماني

0: استلم ما زاني سلماني نانه زاني بخوام نسا خودي خوم مقصد وني اخوان خاص اللي را ملابس چن من خودي خوم بوسيله كي شو فضيله كي مولوي نازان بلان براسي او فضيله مولويه كعقيل عقيدي اشعريه كتابي او نبرز حتى لكونغريكا لاستنبول من توشي بياوي امام سايكي دكتورة مصري هاتم وتي وسيلة كيما عبد الكريم لا أزهر منهج إما إخوانين بس بداخو لكردستاني خو مانا جرينجي بيانادين
1: كانت امام مصر تواني بولين حجرة كان لساي امام مصاوة شوازي كي نوي بخو بيني لرفقي وشرعي دا
0: امام مصر عبد الكريم
1: بلي
0: وانا بين امام مصر اللي را اوانيك من هستكم امام مصر محاولي تجديدي كردبي لحجرة كانا محاولي تبالم لواقع امام مصر دل صوز مو بفقه من حسم كل را يك لقطي هنا بو بخون مو بو جناب تو بو يوغران درباري عقيدة جناب وبرسيد كام كتبي زور گرنگ من الله امام مصر لعقيدة متخصص بو دواي تفسير دواي تفسير قرآن سرتاي عقيدك يا زاني بشي دس فيك قال افرمي بسم الله الرحمن الرحيم من تاه فيه نهية الحكيم نهية عقله قال بناوي خواوك الرحمن الرحيم اما هم كدوتي بدايتي كتابك هم كدوتي بمقطع لشعر كتابك كي يا الرحمن الرحيم من كسيك تاه فيه نهية الحكيم عقلي إنساني عاقل لخوا سرگردان ناتو أنا تعريف في ناس إخوابك أبو دسي بيردو مولوي
1: سي دقيق بو كم تلا شوار دقيق مان ما وكات مرو طابوني چه حزكم أون بيبلي أو دا هناني ما مصا ككردي علوم الحديث بو ما مصا حزكم أوشن بوروم كيتو بتايباد زانستي فرمو داناسي بو اما چه ده هنانه کی تربو؟
0: ما مسا ده هنانی هم ولی مسئله تألیفه.
1: بله.
0: لتألیفات عرض مکردی. ایش وق خوی افرمی لعلماء اونا مسئله تحقیق و تألیفی ما مسا زوری نیل ابن القرداغی ورگد. بله. برام کاتی کچو تا بغایشو علمای بغای بینی و که اوان با تألیفات و امانه و خریق بون او شيء كردوه لبر أو شورة ما مسا جورة ترى لشورة ابن القرداغي لبر أو ما مسا مكانة كي وابوه ما مسا حتى زور مجراوته ولا زور مجلسا زور كات من أشوم خدمة ما مسا مزجوت كم نزيق بون من مزجوتي صدر الدين وملوشي بون هردو كان بدوري الشيخ وبون كاتشوم خدمة ما مسا بياني عن جاري وابو يشتان يجي بياني ما بون نیوشی بیانی هر لبی اکل لمس گفتی گیلانی اکل یا جاری وابو اچوم کسی به دوران ابو روزه که آن چوما جورکی با آواها تو چوی اکل لناو جورکا ها تو چوی اکل دو شعری مولوی اخندو منی سلام ملی نکردم وتم بعد جوکی لی تیغ ندم نخت شعری خن او که هستی کرد من چوما تجورو اتر بی دنگ بو بلام کوتای شعر کانی هناب ما حتی دستی شخص بو پشتی و رحمتی خوایلی به فرمی آخ مولوی داخ مولوی لشون کابوایی خلق بی ناسیبایی لهر دو بردکانی تاو گوزا جیر نخوارده اما ما موسا کوت شون کو خلق ناسی اینا با

0: الكويت عراقية واقتطعت من العراق كمحمية بريطانية ولما انتهت الحماية افترضت عود إلى العراق.
1: الرشيد أبي صالي هزارون وصدونوت لرداوكي تشاوروان نكرودا سبايا عراق بفرماني صدام حسيني سروكي بيشوتيري ولاتكا بالهماري ولاتي كويتي دا أمشترتي قيرانكي كاور كاريبو بمهويو جنجيدو همي كنداو برفابو رقو ريشيام قيرانا بوناكوشي عبوريو سياسي نوان أمدو ولات دا قرتو ولاتي كويت داوي قرزكاني خوي العراق كرتو
2: سبيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفيتو مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ايمش ليادي لدايك بوني او خوشوي سمان دا بلين يو دكينوا كاوي بو خمان بيما خوش بيت بو براو خوشا كانش مان بيما

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين اكلأني اللهم كلاءة الوليد اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك السلام عليكم ورحمة الله تندو تيجي برزان لزور شوين هي يعني لأفغانستان هر بيو تاريخ بيتو كباسيانك 56 كسيان إعدام كر طالبان كهاتنا نو كابول بنا حقيان شي بوا ريشيان نبوا يعني من ليبو ما يسا إعدام كراوي سياره نابي اويني ناوي هبي نبا سايقه كسيدي دو يعني التخلف في كواب ياو طريق بيت ظلام لعيني وقتي شاب الرزان ام كتيبه نابي ذا وورلد الماناك كتيبه كي امريكيه بان زانن توند روي وتوند تيجي بز لاي ايمه هي لم كتيبه قزاكم كوتاي درس كبم ام جدول بينم لا برا 953 لم كتابات جدول كتيايا ما هي صالي نوته دوا تفاصيل لسر امريكا وثمان يك لو اسبابك تندو تيجي دروستك برلايه لصالي 1970 حتى صالي 1990 لم بالصاله نوته يقل صاي يعني او افرتاني كبتنيا اجين نوتو يقلا صازي اي كدو او بياو كراني كبتنيا اجين صو بنجاو شج لصازي اي كدو قاتوني لم بيصاوا لا همو نوكسيكا لو انساني بالغ لا همو نوكسيكا يكي كيتيا كبتنيا اجين الو يكا شصتو يقلا صاين افرتن بتنيا اجين اما اوانيك 8 لبين 15 تا 24 اوان صد لصد زياي كدوه لبين 907 تا 990 جابير كرو مع عقيبتك ايشي منالكي 15 سال رجيكي زور لدانشتوان ك 15 سال وحتى 24 سال امانه بتنيا اجين جرائم وكشتن وبرين وانا اما زربي امانيك كزنيه هلاي براسكات انجا للا برا اما معلومات لا برا نوصو شلو ششبو للا برا نوصو پنجاو سيا باسي جريمة دكا باسي جريمة دكا برزان اي كتاينم بما كا كردويتي بدوبش ولايت بولايتي تيايا من چوم هل بجاردو پاي تختكم هل بجاردو ديستريكت اوف كولومبيا يعني واشنطن برزان ليك صالة بو همو 100,000 کسی 10,774 جریمه رو ادا بو همو 100,000 کسی کردویانه بدو بش بش یکیان جریمه تندو تیجی اوی تریشان جریمه سروت و سامان هی تندو تیجی اکا لهمو 100,000 کسی 2,458 کس جریمه لی اکری ام 2456 اکریه با چوار نوا حفته و حوت و هج لده کشتنه چلو نو نو لده حد که عربه تعدای لسر شرف و ناموس 1213 خطف انسانه بردنی انسانه شادنوی انسانه دزینی انسانه 1107 لیدانی انسانه تر با بوکسه با بوکس خنجره با چقوی به هشتیک ام رقمانه با 100,000 کسه ام شهری ایمه مقارنه یکین لگل واشنطنه بم بی پولیسیه بم بی امکانیته اوان اگر یک لپنجای امکانیتی شرطه و امنی اوان بی بو ام شهره لوانه جریمه لم شهره نزیکی صفر بیته با امکانیته و کامیره و او هموشتانه اگر ام شعری ام تقریبا حوصه و کسور هزار کسه باولین حوصه هزاره
كلي صد هزاري أوان أوانيان ليبي يعني أبوايا صالي سي هزار وشوار صو نوو سي آفرت فصعب كره على شاركة معنا بزلام وبدو زلام وبسي يبا بدا صال الحديثي كيوا نابستين موترك ما فيها كيا بجوري أمريكا سي هزار وشوار صو نوو سي حالة دبوا روبا لشاركة لخوا بزيابشتي ومنية حالتي كشتن 5446 كذا قال لشاري ايما مفروضه صالانا حرب بس براكوجي شدناكم حاله اعتيادي وخو براكوجي نيه راقيتني نظام يعني 5446 كز ابوايا لشاري ايما بوكوجرا صالانا ايشتي وهي بالنسبه رفاندني زلام ابوايا 8494 كز صالانا لم شارب برفين داي حالتي ليدان زلام بقرن وبالليبن وببوكسو بمعنى أبوها 1819 حادثي وابوها صالان بين سرق بشاكي ترك جريمي بلكو سروتو سامانا كراوة بسيبش بشي كان حات نسرة وسرمال بشي كان اختلاسي الرقم واشتواء لدوكان ولبازار ولمؤسساته بشي كتيرشان رفانديني سياري بو كل 100,000 كس 1983 كس مالية دزري اگر تحويل بكي بو سليمانيا كمان اكات 11,881 اي صالانة 11,881 مالية دزري لمشارة بم بيا بوليسية و بم امكانية كميكا اساي شوشتهيتي اما ما يقررته ودينا كمان براكم كواتي مخاوان حزارتي نق اوان وبنسبة اختلاس وأبواسي 4903 حالة دروب دالة شاركة معنا وبنسبة الرفانديني سيارة وأبواسي 9352 حالة تيدزي سيارة ودالة صالة كاليرة أمسل بياتة بازكم والله من العين وقت شابش زانن كالصالة هشتاونوا 5002343 دكتوري بياوين هبوا لأم حقيقة تجربة بلا 122 كلية طب يعني 98,446 دكتوري عفرتيان هي كما لعنى خرافك بازكين لعنى تعككش إقراري بيك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ايمش ليادي لدايك بوني او خوشوي سمان دا بلين يو دكينوا كاوي بو خمان بيما خوش بيت بو براو خوشا كانش مان

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شونواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 106.3
7: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکین
8: بناوی خوای گورم مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برزو خوشو زمکاتتان باش خو من به خوشحال زانی لال خیشنی برنامه لگالونران دا رادیو سپی دی اف ام به خدمت تانگیشتینه و بو قصه کردن لسر پرسو بابته گرمکانی روش بو امرو پرسیک من بو دیاری کردون پرسیکی گرم که اویش قیرانی سوتمانیه لحریم بنزین به تایبتی که هرچن نوتیج نرخی زور برزو گرانه که لچاود پاری سالا دو هنده زیادر گرانه نرخه که زیادر باز لقیرانی سوتمانی بنزین اکین به تایبتی که لحریم نرخه که زور برز بوتا و لحزار و پینسا بو دو هزار تا سی هزار روشو لیتریک براود با پاریزگکانه دیگه عراق سی چوار هنده برستره باب زنین ام قیرانی سوتمانیه لحریم که چهار سر دبید او لیجنهی که پیکین را و لیجنهی تایبت بو چهار سر کردن و تاوتوی کردنی قیرانی سوتمانی لحرم یا خود نردنی بنزین بو حرم بزنین به کیوه گیشتوه بو قصه کردن لسرم بابتاو چند پرسیکی دیکش زور برز دکتور عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفرکسوین یا گرتو بخوشحاله و لناو ستودیو لگل معنی بو چند پرسیکو چند بابتی که دیکه پرسیاری لیده کینو ولا مکانیش وردگرینو انشالله دکتور بخیرمی
9: سلام و رس
8: دکتور بزنین قیرانی سوتمانی لحرم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که رویده و لحرم زور بر رجه که زور برز باتا و نرخه که براول به پارزگکانی دی که عراق چند هنده برستر بوا لکات اگده دوخی اگر بلین دوخی نوچکه گرژو آلوزکان هیور باتا و شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کندا و ناوچکا هیور بو تو هیچ قیرانی گلو جور نه ما بلان بزاد لهری میکردوسان قیرانی ستمنی تا دی خراب تر بیت بزاین اما برو چوی اور چاله سلیما
9: بنا اخوای بخشنده مهربان سپاس و صلاح بو ایوی برز خوشویست طبعا کام نرخبر زوابو بگشتی همو پارلمانتاران ایما بتایبتی او ده پارلمانتارا بەڕاستی کردمانە یەکێک لە ئیشە گرنگەکانمان لەوێ یعنی یەکسە سەردانی وەزارەتی نەوتمان کرد لەگەڵ وەزیری نەو لەگەڵ بریکار اینجا برای بەڕێزم دکتۆر غالب بە ناوی هەردە پەرلەمانتارەکەەوە داوای کرد کە لیژنەیەکی تاحقیقی دروست بێ ئەو خۆی ئەندامی لیژنەی نەوت و غازە ئەوە بوو دوای ئەو نووسراوە لە لیژنەی نەوت و غاز لیژنەیەک دروست بوو ئیتر لەو کاتەوە لەگەڵ بەڕێ سەرۆکی ئەنجومنی نوێنەران ئێمە سەردانێکمان کرد ئەو سێ فراکسیۆنە من بینی شتێکی بخستەوە وتم جەنابی سەرۆکی ئەنجومەن تۆ سێ مانگ لەمەو پێش کاتێکە وەزیری نەوتمان بانگ کرد بۆ پەرلەمان بەڕێ دکتۆر موسەنا باسی ئەوەی کرد کە ڕێژەکە زۆر بەرزبێتەوە لە هەرێم تۆ خیتابێکی گرنگ پێوت و دنیایەوە لە کوردستان نزیکی دو ملیۆن زیاتر لە دو ملیۆن خەڵک بینی وتە ئەبی ئەم کێشەیە چارەسەر بێ و داوا لە وەزیری نەوت کرد زوو وەڵام باتەوە بەڵام ئەم خیتابە گرنگی بەڕێزی دەوری نەبوو گاز و بەنزین و نەوت بەرزەوە بوو وتی ئێمە جددین لەسەری پێنجشەممە سامانە سروشتیەکانی هەرێم بانکرەوە بالفعل بانکرا یعنی لە ڕێی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران حتا چین بە لای عەدنان فەیحانیش کە جێگری یەکەمەوە زۆرترین پەرلەمانتاریان هەیە و بەگشتی لەگەڵ تەواوی پەرلەمانتارەکانە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەکە عامر عەبدولجەبار لەگەڵ ئەو ئەندام لیژنانەی کە ئەندامی لیژنەی تەحققەکەن کە بۆ لێکۆڵینەوە لەمە ئامە پێکێنراوە لەگەڵ هەموو ئەمانە ئێستا ئیرادەیەک لە بەغا دروست بووە ئیرادەیەک لە بەغا دروست بووە کابی ئەم کێشە چارەسەر بکرێ پەرلەمانتارەکان پیان زانیوە سەرۆکی پەرلەمان جێگرەکانی لیژنەکە وەزیری نەوت بریکارەکەی سامانە سروشتیەکان بانکرا بەداخەوە سامانە سروشتیەکان کە هاتنە بەغا تابەن دکتۆر ئەحمەد موفتیە کە لە پشکی یەکێتیە وەکیل وەزیری سامانە سروشتیەکانە لەو دکتۆرە غەزال و کەسێکی کەش بوو باسیان لە کۆمەڵی داتا کرد کە ئێمە داوایمان کردووە حفتا زیاتر بێت لەو بڕێی کە دیاری کراوە ئێمە داوای 150,000 بەرمیلمان کردووە و ئیمزا کۆکراوە تۆ داوای 140,000 کردووە نزیکی 100 پەرلەمانتار ئیمزای کردووە ئەم قسانەیان کرد داوایان ئەکرد کە زیا بکرێ و داوای ئەویان ئەکرد کە تێچووی ئەم بەرمیلە کە لە هەرێ کوردستان بەرهەندێت 16 دۆلار ئێستا دەرکەوت کە 4 دۆلاریش ناکە چکەوە لە خۆرمەڵەوەیەت
8: نیە
9: اینجا کە داواش ئەو زیاکردنیا کرد یەکێک لە پەرلەمانتارەکان عەلی شەددات کە لە تەیاری حیکمەیە خۆی لە لیژنەی نەوت و غازە وتی بەڕاستی متمانە نییە دکتۆرە غەزا متمانە نییە لە بینی هەرێم بۆ چونکە لە ڕابردووە ڕابردووە ئەو هەموو نەوتەی لە هەرێم هەیە 400,000 بەرمیل کە خۆیان باسییان نەکردیا 500,000 هەمووی لای خۆیان بوو بەغاش عنی ئەمە ساڵێک و شتێکە لە پارمانی حەوتەوە ساڵێک و مانیە کە تقریبان ئەمڕێککەوتنە تازەیە کراوە نەوت پێش کراوە بە سۆم لەو پێش خۆیان بەرهەمیان هێناوە خۆیانیان فرۆش بەتەنکەر هەموو بەدەست خۆیان بوو کەچی بەنزین هەرگران بوو کەواتە مانای وایە خەتاکە هاڵاکە شکستەکە لەکوێیە لە حکوومەتی هەرێمە بازرگانی پێواکە دیارە ینی تۆ ئەم نەوتە بەونە بەرهەمیێنی مەسەرە ڕۆژێکگەڵێن 2 میلیۆن لیتر بەنزین بەرهەمیە بۆمان دوێنێ دکتۆرە غەزال لە لیژنەکەی وت ملیۆنێک و 500 یەکی کامەڵە ملیۆنە کۆرسە من جوملە بەڕێز کاکەمەر سەر وەزیری سامانە سروشتیەکان بوو ئەڵێ ئەم 50,000 بەرمیلە ڕۆژانە 2 میلیۆن لیتری لێ بەرهەم دێ ئەم داتا غەڵەتانە ئەم داتا یان حتا بە شێوەیەک باسییان کرد قەزارە بن لەسەری بەڵام وانە تۆ ناتانی بەم ژمارانە بۆ کۆمەڵە قسە ئانیشتەکان وەربگێڕی لەبەرەوە ئێستا ئیرادێکی بەهێز هەیە وەکوتم لە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکانی وە سەرۆی لیژنەکە وە سەرۆکی لیژنەکە و ئەم ئێمەش بەڕاستی وازمان نەهێناوە بەردەوام خەریکە بین بەردەوام قسە ئەکەین بەردەوام ڕوونکردنەوەیان بۆین بۆی ئەم مەسەرەی بەنزین و نەوت و ئەو سوتەبنی بێتە شتێکی ئیتیحادی لهرم درشه لچنی امانه به تدر چکه براسی درکو امانه ور دور ده مشته کنه به بازرگانی و خمیان یعنی تو بیره بچای خو تو ببینی له ولرا لیتر یک بنزین نورمال بکاته 1820 بر دینار
8: نزدیک 2000
9: بکاته 2600 بر وجور یعنی تو اما ببین اینجا لهمی خرابتر دوای مانگ لازمکا حکومت کوبونه ویتر بریاریا نورمال 750 یانه پرسو پلا بریاری کی خوان بوناخ جبهجه نکرا تو لمت اگیت اگیت اگیت قناعت که اذا دیک هل پشتي هم امانه و فرسی اکابین پالاوگان اوابکن بازرگانی بکن چاوشنوشی بکن بسر خلقا یعنی تو بی وجدان نجول ام خلقا ببینی پلا خاوری تاکسی ببینی لناو تاکسی که بگری بلا نازان چون بشی گریانی بید امانه وجدان یعنی براسی
8: دکتور
9: لیره ما بس میه خالا اما ام جهود زوره هيا ام حفته محافظات برلمان كان طبعا حفتيك لبغاء حفته لمحافظات
8: مش هاتم اما ببرزم زياتر انجامي ام ليش هاتو
9: ليش نكت شيء اكا بدو فيري كالبغاء او دور لمو فيش ليش نكا بلن فيها شما ام دعوائي كسروك عامر عبد الجبار دعوائي لا سامانة سرشتيا كاكد بيرفني عركان تان بوش عرسر بنوسين عرس تماكن داوای لوزارتی بغا کرد اوانش بنوسین ام دونوسینیت کوبنوی حفته داتو اکره توصیات یعنی چی با باز زان را اوی بینی من هلمو اندامکان هل لگل اوائه که ام نوته لحالی متمانه نیه
8: جوان
9: ازمونی را بردو هیا پیشینه هیا باشتر وای پیشکش با بغا بکره ایتر بغا خوی همو دابیل کردنی نوتو
8: بنزین و گاز
9: اگره تا از توی خوی امر رای گیان تو بی وزیری که فیدرال بی امر را بگیر نسل تلفزیون لبردم دیان کامیل آیا و تی با تسلیم به ایمه کن ایمه دابین یکی اما نا احمدنین اما چی اگیانی بیش گلا چاوچنوکی بیش گلا بازرگانی بیش گلا نخواردنی ما فی خلق تو شیر جیر خاک که هموی نوت بی بنزین بو گرانی بکری ای خلق چیب که یعنی اینجا خلقش در یعنی براستی خلقش تا قناعتی که هیچ متمانه که بند صلاته نماو بلا نکانی خوی نبات سر بوی هر لم مسئله یاد چون که حیاتیه چون ایسا مچله بغاوه یاد دالیه در بو امو مپاشو کوتو بز مرزمه
8: دعا کوتو
9: ایسا بغا تکفلی که دلیه هیچ خمکتی موچه تان نبه ولا رابردو اگه طیف سامی مثلا بون من داوی صو بیستا که کتان نره ایسا اوش نما راست و خولی ابره و اینره دو انا که ما بس نو باشتنی شد او امش پیشکش بوان بکری بس دو بغا دولمن بغا مصافی پالاوگی اهلی نی پالاوگی حکومی او انا بو حکومت کار کن پالاوگی گوری انی لکر بلای لبیجی اخواره و لدور کواتا اینجا خالد چکش کزور مهمه او اطمینانش یعنی ام پالاوگانی که لحریم هی بی ایش نامین نو اکره بشک لو بند باون اوان بی پالاون با مرج با 450 بیت با 450 بنزین و نو تیش با 31500 ایسا تو حکومت اداتی نو لحریم ها 110000 لیسنه بازرگانی اکا
8: بازرگانی
9: اکا بسر مالی هزارو بسر داماوی خلقی ام کردوسانو یعنی تو بیره برچاوی خود لبغا با 31500 برمین لیرا حکومت اداتی خوشی خوشی خلق کار عمل کاو برمی ریزه کاو تنکر کاتو برمی بینو بسو ده هزار اداتی بس یعنی بس رواکا معنی وای ام حکومت لم بابا فشلی هنا و وی به هم هولا کان و برها هولا کان زورن و قناعتی کی باش لای توای فل ما تران لا بغا دروز بو که ان شاء الله من امید موای ام لجنه بکومل توصیه زور باشوید و له خدمت هولاتیان ابیو ولا دوا جارشة أم توصيانة ديتا برلمانا و برلمان دنيا سريع أو كاتك دنيا فابندي دروزكا إن شاء الله برو أوار
8: إن شاء الله بهيوين لهفتي داتوا أنجامك دو قوشكا شري لو ليجنة و بويكا سوتماني لهريم كردستان خوي
9: بتوان ري أما لتشني أما در بهين ري بشت ناو بازن شوارشي و اتحادي فيدرالي كوا حكمتي بغاتا كفلي بكا أو كاتوك تواوي عراق برز بو بهم وكو يقوى بشكر لدستورا اما پیش بوا بسید همیشه لدستور هاولاتیان یکسان لتواب عراق با کردستان و بحریم و هموی یکسان لماف و لارکا بو ابی هاولاتی اگل خواره و بچواسه و پنجاب بسیبیه کزار برمیر گازی بچواسه به لیره با پینج اوانه به بو اما مخالفه دستوره وي ام پشمان بما بستوا
8: و
9: اوزي وكسر
8: البرلمان طبعا برك دستوري
9: مش مستوره كسر البرلمان تو اجبارك يا سر حكمت تو علي ظلم هي علي عدالتي هي اما لا دان لا دستور
8: زور
9: بويا تا يستش كحل نبوها خطا حكمتي هريما بصوب زلياركا تني فيش تا تسليم يكرت خو استهلكو كنوي ام باري كهربات ولا تني عندك سكوتو 2 تريليون دولار لا خلق نبو 2 تريليون دينار لا صافن جانش كان خو شان روجي كيما انا تريليون كان كوكردو
8: جان
9: اخو تو داني بم تريليون چندين جار صو بيس ديالي
8: ديالي و شان ماك بنيري
9: يعني امانه بداخو دركو تبو بازرگاني كردن بداخو لا هانو رو كانو شلون شكستينا سفايك مانيه استا دستوريك مانيه استا محكمه يك معني هم خلط لي في خول بيلا المحكمه هولي سليماني يعني فيش تك كمقوماتي راغرتني دولتي يك بحكمتي يك بهريم يك بي امانه بلام اتر وضعك هي اللي راها تو تفيش تو اس برداوبه بو لم مسالانا لحمو بابا كانك توي بيني امانه بازرغان وك بازرغان يقدر كوتن ندا بداخي كي زوره وك ابوا لاستايا بوچی وزیری کی نوتی بغا آماده به یا او کاتیک موشکا من یگرتوش کاتک کر ازانی سروکی محکمه اتحاد شیوت وتی والله قلبی یعتصر یعط عند ظلم اسوته ظلم اکله ظلم ابرجه بوخلتی کردستان انت وبر یارکیا ای امانه ناس وجدان یعنی ملت اخوانی فراسی اما زور زور بداخوا که اعم کوش کشه ای که ابو هر کشه نبوایه لیسا حکومتی هریم اتوانه وفده بنیره لیک ساعت هم کشه کن چهره سر بیه بلکه که پنجه هزار برمیله که امزای بکا فرمو او هریم من با تخیر
8: سو تمالی ما با بنیره زور اصان
9: تو قصه ای کرد که بلا رای گیا تحدای کرد
8: بله دکتور لپال ام قصه فراکسیونی دا صلاتی هریم فراکسیونکانی دا صلاتی هریم مثلا فراکسیونی پارتی هم قصه ده كان استا كدلن لا انا كان يوبوزيون الرازي نبون بويكا رجي سوتماني بو هريم زياد بكري ام قسان فريدا واستا
9: اي باش
8: اما رون كيتو بو هاولاتيان كما بس يعني لما تشيك
9: بوشي بري بوشي زمان نكرت
8: بل
9: وتمان بو زيايكن شكو خلو في دو او نهبو بو هر جرام بو ايش زيايكن زمان شي هر وكو بيشو نبه ويا دكتور زمان قسي كي جواني قلتي هر سی اصلا و بیستون وکی بی کام نیکم. بو چک ازانی اما ازمون من هیا. لوا پیش نکس او چیل برمیل هزار برمیل. چو اصلا هزار برمیل تن لوا.
8: دان زیگ شصت هزار برمیل یعنی فروش.
9: جاری و آبوار رای نگیان. بو اصلا من زیایی کم تو بازرگانی کی زیادتر بسته من هواکی. زیایشی کم هر لحظه او پنجاه کنایت اخواره او. اگه برسر نبود.
8: بله بله.
9: بو اما ازمون کراون. اما پاشال یا کواله پاگ نیه. رابردوی که خراب یعنی هیه لمساله علم لچاو چنوکیه لبازی دکانی کردن بسر قوت و نانی خلقه. او همو چه نخوار. ایسا قرز لحواتی وره گره خوی قرزه را نایته و. ابینید؟ چون علی کارباک اوه قرزه که اوه ای برم. بلان خوی او همو پاری خلقی لایه. نایته و. یعنی پاری بانک کانی هم بردو. پاری هیوه هم برد. نخوشخانه هیوه. پاری مقاوله کان. سي شن مقاول هي لصان هو فين جان فارك انا لا حكمنا انا تو بي باسر قالنا قوركان او من اقادر باسر قالني قوره هي شن مليار لا حكمتها يعني امانه زور مصيبه يعني شتي كان دا انا وتتصورك شتي كان دا انا يعني تصورناك هاولاتي تصورناك مثلا لقها يا مال بند هي انا وشها حزب كي بي وتوكاك برو كومبانيا هيك داني خوخو بجينا حزب لقى كوبرة بريوة ملبن دا كوبرة بريوة هيا چيه كام لقى اشي كمپانيه اكداني دو محاميه هنه ديدي لقل بازرگانه كان ريكي الله تقو مخاول او اشاكي ولا من لا حكمت اشاكو بو ماشيه كام نيوي بو منو نيوي بوتو اي بازرگانه كان يسانا نري امو نوي اشاكي ناروا هاتون اعمشان دا هنه ويسا چه ظلمه كي قوري اما تو بي لقيك ناو چه يك يا ملبن ديك بيت بناوی خوژنیه وا چون خوژنیه لسر بازرگانی مثلا بازرگانی ام ولاتی خومن خو یکاب ببره باش بزور بوچی کارکانی له حکومت بر راه پرنه حکومت ايش کازانیک للقه کول ناوسه کوشتکه هاتوا ناچار امزای که بازرگان که لیرا به ناچاری خوی قنجازه که بلان نیوه ای بابا او بوی او نا تو سیلی
8: یعنی فرتوفیالی واد وزراوه
9: فرتوفیالی واد وزیوه تو بو بازرگانی که گوره لمولاتا ابینی تو اما امان شریق نبن لگل یا چهار چین یکن بازرگان هی بو یرامه تو لی اگام علی تو دو ساله ایشه که لیو گر رای اتمنه با خوی بگری اسه خو گرتو یلا ورا
8: بمشي وازا
9: متابعه يانك مراقبه يانك ايشان بو ماشيناك يعني بازرگان بسر بازرگان كان اجتماعنا وبازرگان كان اجتماعنيش هني تشيبك يعني توك ايشن روا ايشن روا راي بگرن اگر تايدك حزبي لا قال انا بي فقير بناشاري
8: بناشاري
9: ابي بلاي
8: کواته بابت کلی رو سریال گو به امضا تان کلا سر و بابت
9: او بله زنی ما چکا بلگمان لابو از مون یکی چند سال 2004 دو و 2026 چند سال که او نزدیکی 10 سال
8: 12 سال
9: 12 سال
8: 12 سال
9: ای باشه تو 12 سال از مون 12 سال من لا کو بنزین هست لا بغا ل 2012 که 450 تا 450 بنزین نکرد چکا حوالاتی لبه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: Speda FM 106.1 106.3
1: هندك جار جیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت.
2: نەشتەر دێریەکەم تاکە هیوایە بۆ گەڕانەوەم بە ژیان، یارمەتیم بن لەم ئازارە دەرم بێنن.
1: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان، لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا.
2: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە، ئەمەش حاڵوماڵی ئێمەیە، توانای ئەو نەشتەرگەریمە نییە ئێمە بیکەین. تێچووەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمە لێ دەکەم. ئەوش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم گەڕێم و بەناو ماڵ ناڵی خۆم.
3: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە، بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا. هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان، ئینشاءڵا ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی. و
4: دەی خێرخوازەکان، لە دەرگای ماڵتانە دەم، لە دەرگای دڵتانە دەم، بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن.
1: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە. تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداری کردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0551-291-42-42
5: ڕاشکاوانە دەدوین، بە هاوسەنگی مامەڵە دەکەین، دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە. سپێدە FM 106.3 شیکاری هەفتە. شیکاری هەفتە گفتوگۆی پسپۆڕان و چاودێرانە لەبارەی ڕوودا و بارودۆخە ناوخۆیی و هەرێمیەکان ڕۆژانی یەکشەممان کاتژمێر 4:20 خولەک پێشکەش دەکرێت. شیکاری هەفتە.
6: بە ناوی خی بەخشنددە و میهرەبان، سڵاوی خی گەورەتان لەبێ بیسەر و بینەرانی SPDFM. خۆشحاڵین کە لە بەرنمەیەکی تری شیکاری هەفتەدا پێتان گەشتینەوە. مژاری گەرم لەم هەفتەیەدا بریتە لە باسکردن لە پرۆسەی بنەبڕکردنی گەندەڵی العێراقدا. لە ماوەی سێمانکی یاخود چەند ڕۆژێک زیاتری حکوومەتەکەی علی زەیدی کە دروشمی سەرەکی حکوومەتەکە بریتی بوو لە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، تا چەند توانیوێتی پرۆسەکە بە یاسایی و بە دەستوری لە عێراق و بە شێوەیەکی گشتی لە عێراقدا ئەنجام بدا، ئایا بەربەستە سیاسی و یاساییەکانی بەردەم پرۆسەی بەگژاچوونەوەی گەندەڵی لە عێراقدا چییە؟ ڕۆڵی دامەزراوە بانکی و داراییەکان و ڕۆڵی دامەزراوە دادوەریەکان لە سەرکەوتن یاخود سەرنەکەوتنی پرۆسەی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیدا چییە؟ متمانەی جەماوەر و لایەنە سیاسیەکان بە سەرگرتنی پرۆسەکە لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا تا چەند بەدیەکرێ؟ ئەم تەوەرانە پێکەوە گفتوگۆکەین لە شیکاری هەفتەدا بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا ئەرکان ڕەشید، ئەندامی دەستەی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی وەزیران لە حکوومەتی پێشوو. سەرەتا مامۆسا بەخێر بێ، عازیەتی کێشە. سوپاس دەکەم. ئەکرێ بە پرسیارێکی سادە دەست پێ بکەین. علی زەیدی ماوەی سێ مانگە حکوومەتەکەی کابینی حکوومەتەکەی ڕاگەیاندووە، بێمنەتە لە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بۆ جەنابتان، سپاس بۆ گوێگرانی سپێدە FM. قسەکردن لەسەر گەندەڵی لە عێراق و لەسەر موئەسەساتی حکوومەت بەڕاستی وەکو عەرە بڵێ ذو سجونە، یعنی زۆر چوون بە ناویەکە.
6: باسوخواسێکی
7: زۆر هەڵەگرێت. اما اگر سیری برنامه کانو یا بابل این تصریحاتی یا یکموتاری چند سرگ وزیرانک بهنین
6: بله
7: تحلیلی و تارکانیان بکین لروی پیک هاتوا لروی وعدانا و بشاریعی عراقی یعنی اتوانم بلیم زور لیکچن یعنی نقطه زور جیعوازی نبین ریتوا اوان دیمن اگا دربم سرگ وزیران نهاتوا یک لق سکانی محاربه گندلی نبید دیتوا آیا ام قصد چنک بوی اچهت سر زورگ لو سروگ وزیرانه که قصی وایان کردوا من براشکان پیتالیم خوی کوتو تنو گندلیو
6: بله
7: بنسبت علی زیدی و یعنی که بعضیگ لمحللین و اوشی که دیاره هنشتی ذاتی تیایه که جگای اویه که چون بلی تماحی تیبکیت تماحی تیبکیت باوی که اتوانه امیدی که لسر حل بچنی کشتی بکن یکم تمان یکی لگرفتی مؤسساتی عراقی در نکردنی بریار با آسانی بریار در نجد ام پیاوا اگر سیدی بکی لروی سایکولوژی و گنجه گنج دائما حزی لمجازفه و لملنانه
6: سريع تلا لبريارة
7: سريع بريارة داو ايوشتك بين دستي بخا وكو بيرنية بيري لبكاتو ام لاو او لاو ام لا ام كاويكي غنجة موادي هشتاو حوتا يعني زور زور غنج تلا لواني كابون بسر وكوسيرا اما النقطة يكا اكري املي لسر هالبتشنيد كاللواني بريارة بدا هیچ دوروبر پی خوش نبه بریار یک بدا
6: سیکی جوانا بلام او ترید پروسی بنا برکردنی گندالی پیوستی با بریاری کاتی و کتوب رو اواننیه بلکو به پلانی که استراتیجی دورمودای دریش خواهن بید
7: لم رو آلیشی اما اسه باز لبنا برناکین چون که هر کس ام کلیمه بکر بینه
6: نتوانه
7: ستمی کردوا لواقعه که اما اکره بلین کم کردنوی گندالی
6: بله
7: یعنی اگر علی زیدی بتوانی گندالی اگر استه بونمونه لسطح هفته گندالی به همو مؤسساتی گرت بیته و بینتی با لسطح پنجا جگه اوه که دست خوشی لیب کهید چون که اگر بتوانی بی که با لسطح پنجا معنی وای اهینت با لسطح سیش اما لبرو ابی مصطلحی بنبر کردن على الأقل لمودايا كي نزيكا يعني ديكين كم كردنوا يعني أوشتانا حصر كردني
6: بل.
7: يعني مثلا بونمونا أبيني قندلي لوزارتيكا لسطا نواتا لوزارتيكي تلا قندلي لسطا دي
6: أما نعطيك قوة بو أويك علي سيدي تقريبا بيمنت بيلا روبا روبو نواتا
7: أول نقطيك
6: نقطي ترهي
7: بلا
6: بله
7: نقطه کی تر اوی ام پی اوا خوانی حزب نیه
6: خوانی کرسی نیه خوانی کتلنی
7: نیه اما ربطی چه به موضوع که و طبعا زوربی زوری او حزبانه کل یعنی تشکیلی واقعی سیاسیان لعراقه کردوه مکتبی که یعنی بنای مکتبی اقتصادی
6: بله
7: مکتبی اقتصادی نزم استر حصر بوبه یا کمیان کرد بیتو یا تجمیدیان کرد بیتو أم مكتبة اقتصادية أو وزيريك لو حزبة أبيتها وزير لو حكومتها مباشرة لجل كنترولي ومكتبة اقتصادية
6: حتما بضل نيائي
7: أم بياوة أم حزبينية بقوي هم بقريتها وبولاي هم مصالحي أم حزبة ببارزي هم بكويت لجل كنترول ومطالبي حزب شعب
6: حزبة كوا ياخد كتلة ساسيك يا خويا
7: كتلش مسألة كتلة يعني جاري واهية رئيس يقول شو إنك هذا أندام برلماني هي أندام برلمان كان توشي أزمة فساد وغندلبون أم مجبورة تشاولة كتلة كتير ببوشت نقطة كتير هي أجل تسيري مجوي سرداني سرق وزيرا كان بكيبو أمريكا
6: بله
7: يعني ام لهمويا نزيكتر لدواي دومان چوب امریکا لدواي دومان كازمي لدواي سيمان سوداني لدواي صالكو
6: بيوندي
7: بتشيو هبو بارو دخني اما دياره طموحك هي لامريكا و بو ام شخصه امريكا بابزاني او اندي من اقادار بمكانتي كبريار يقدر اشت بكوملك بابلين محطة الروات بكوملك فلترة الروات كعبد الله نفيسي كبيرمندي كويتي عربية الله هجدة مؤسسي بحثي لبشتي دركتني بالريالي السياسي لأمريكا
6: بلا
7: أنباقسة كم توقف
6: فرم
7: تحليلي أم كساياتي أكن بياوك كحزبي كينبي بياوك كلناو جهاني اقتصادي وانا رأس مالي خوي هبي بياوك كبيو ديار نبي كمحسوبة لسر بروجي كي دروي عراق بتعبتي للروي مذهبي أوشتانوا جاي أويا بعزك بد بتشي بدمي وبزاني تاكو الروا تاكو أتواني طموحي أمريكا تطبيق بك العراق وتاكو أتواني دستي أو شناني أو دولتاني ك لناو عراق ياري بد وشون بلا داشي داما كان كان تاكني أتواني أم بيا ودستيان هريج نبي توزي كرت بكاتوا لبروا زيدي ما زال تا ام دقيقش تا صالكش الروا براي من تا صالو نيويكش هر جاقاي طموحة جاقاي طموحي عراقي كان دواي اوا اتر خوتزاني يعني عراقي من بيموا شعبكي زيراكن زو احساسكا وزوش اكونا تاقا كردن لمقابل يعني صالو نيويكي تر تصوركم لو عانيتو برناميك بكي لسر اوي زيدي مازال لشريعة عراقية مقبولة ياخد نخيرة وتقان لكردو أو شتاني كوثي لسلطة ديشي تنفيذ
6: بلا مام هنگا وسرتايانا تهرى ديك دل خوش كرن وميدي لي أبين ريد موصار كان يعني قرفتك العراق بروسي قندالي ياخد بروسي بهدرداني داهاتي كشتي بروسي كي دور موداو دريش خاين بولا رابردو وبروسي كبا سيستماتيك راوا آیا ام لامپرانی که نپیشوا متعبتی کاتیک بو آوکت لسیاسیانی که متمنیان به علی زیدی دعوت های سوا کاتیک باز لگندالیه که هم آوکت لانه اجریت و کارولی کاریگریان هوا لعراق ل رابردو و اسرج ک اسوار کنید در کوی رولی کاریگریان هی لگندالیان تا چن امانه بری کوتند دروس کن و بن بلامپر ل بردم علی زیدی
7: برای من اگر علی زیدی بتوانه طبعاً اسر لجنه کی سیکسی دروس کرده لنا إطاري تنسيقي علي زيدي خوياتي مالكي وعزانم وعامرية أمسي نفرة كنت يعني لجنيكي مصغرة بوش وازي شونيتي داماليني تشك لغروبة تشك داركة طبعا علي زيدي ناوي استدامكات ايوي بمفاوضات بقنا نتيجة يعني براي من ببي او معلوماتاني كواهي استا زور بي زوري جروبة چك داركان طبعا زوريان چكيان داناوا اوي كماواتو پنج جروبن ام پنج جروبش اسل مفاوضات لسر اوا اكن باش ايما اگر چك من دانا موقعي اداري من چيا حقوقي مالي من چيا يعني لو اللي يبونتو كچك دابنين يا داينين اگر علي زيدي تواني سر كوي و ام چکانه بگیره تو بجر دولت او که تا آسانتر اتوانه هزی عسکریش و هزی قانون و محاکمش بکر بهنه با محاربه کردنی گندلی اگر بیاید
6: بله بردو خنی و دولت یکتا چند هاو کاره بطیبتی چکدانانی گروپ چکدارکان لعراق وكو اوا ابن رئيس بو عراق بو ولاته اقليمياني كوميديان بعراق بالاخص ما بس ايران بي دوائين فرصتي برقري كردني مقاومه اي اما هروا بم اسانيا اتواني علي زيدي تي بارانيا
7: من بيموايا بو يعني والله مدانوي ام برسياري ابي بيركيتو شارعي شيعي بتايبتي چون الرانتا ام موضوع
6: بله
7: حاجي سيك هي لناو شارعي شيعي اويش تصوري واي ك لا بكوتاي هاتني امصو 2026 شرق العراق هدروس ابيت
6: ناخوي عراق
7: ناخوي عراق
6: بله
7: شرق العراق هدروس ابي وبعض كان تصوري انواع كوتاي بحكم شي عادات فلبر او بوي امر ندى بوي امر ندى قناغية كم اوياك جوري لجوري كان خويان بقنجان لقل سياسة الدولية بتايبتي سياسة امريكا لمنطقة و ايران الرازي بكن بنوع لنوع كان ككاك ايما وقتون بلا ايما هل لقل ايوين بلان وزعك ابم شكلية كايسا كايسا هيا لبر او هاجسة بعضيك بخدا چونوي للاي خلقك دروس كردو ك ام گروپ چکدارانه یعنی تصور که زنی چونه الی گروپ چکدار بابشه تنا وزارت دفاع یا داخلیه طبعا حکومت و علی الی هم یعنی بسنه یا دفاع یا داخلیه بسنه نا حشد و الی که که مانه ایم خو حرکات ایم بمانه ایشی ایم اکن حرکات ایم بمانه توانین وقت چون بلا بین و شاخ
6: اخر اما سقفی دخوازی بی چک کردن یا خود چک دامالین گروپ چک دارکانه او سقف دخوازی که لبران بر امانه
7: ازانی چی گروپ چک دارکان گشتونه تا اوه یا زور بی زورن هر بعضی کشان هر یشتا هر وقت چون بلا لو تعانو تی خوان ماون قناعت یان وای اله ایما اگر چک داننه بجدی امریکا لیمانه داد خرابیش لیانه داد مال با مال قيادة كان يعني دوزيت.
6: يعني لبيني شن اختياري كي خرابة أهو أنت.
7: يعني الله إما شك دعاني إسا مثلا مفاوضاتك إلا سرتشي حكومة سيب جاردي خصوصا بردمية.
6: بلى.
7: الله دمج بن لقل باراسني خصوصية تانا مثلا بون من الكابرة رتبة كي عسكرية يعني بون رتبة عسكرية ولا بون وزارة دفاع داخلية. تيجي يا بابا بحزب سياسي مثلا بون منامة حركين نجبايا وكان من للابو كتائب حزب الله السرعي او اللي عدم اصحاب الكاف الله كاك ببنى حزب سياسي ورنا نوع عملية سياسية ببنى حزب سياسي وياخد ان تسريح كانوا تعويزات عن بيادرت تعويزاتي مادية عن بيادرت طبعا اسلم مفاوضات يعني چون كيس يجمع ما ولا بردم او مهلك امريكا بعراق يعني يجمع
6: سيكينو
7: سي بسنوي نو اتدوي او امريكا لمن لا ندى واللي شاندات واستا اون يعني براي من بتيرانيني من شيعه استا ايوه او موقع سياسي كهيتي العراق لدى سينجد باسك اونيه طموحي بيبچه باشو نكيتر اما اي كهيه لده سيدر نچه چونك لسطع شصبو حفتاي دولتي عراقي بمؤسساتي و للاي الشيعي اللي كاكا من امام للابي باشتره يا اوي بقامه وصفر ك خوي لتحليلي سياسي اوشتانا سوابيت زور زور كما
6: بله.
7: آوندی که یعنی بیکردنوا باش کلیه، اما من امام للاب

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bine taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Ve deskautini la şari Sulemani ve dorubari, peyondi bkan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هیبو نوشاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
3: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنوو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اولاتي برز خوي قوري القرآن بيروزة فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ايمش بپارزگاري كردن لأو زيادة روينة كردن تيايدا جيان بزندوي دهيالينوه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Ali.
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.

0: مهندس عبدالکریم آیکا به مدرسی بیاره لشونی او هر مهندس هتا لبیارش بو هر به ملاکریم بیاره مشهور بو کلمه مدرس بو هنه نبراو بسریا بلام که هاتو تبغا چو تشونی که سال 1959 وابزانم لعیلولی 1959 شیخ محمدی برزنجی که کرزای ملا شیخ علی ملا علی برزنجیه که لبغا وفات که ایش مدرس به لگیلانی ما مسا اچه امتحان که لأوقاف او سردما لجنه علمی هل بتل لجنه علمی امتحان که بو گرتنوی لو که تا ما مسا خوی لکرکو که بی که ملا محمدی شیخ محمدی برزنجی وفات که ام لشوانکی او دا انری لو کاتا سی مدرز لگیلانی آمن عبدالقادری خطیب رحمه الله کمال الدین طائی ما موسا ملا کریم بیار او سیانا هر سکان مدرسی مدرسی گیلانی بون که زیادر لو کاتا گیلانی هر مدرسی که اهلیش بوا بلا ام لأوقاف رسمیتی که هبوا ایتر ورده ورده که تدریسکی ما موسا غالب بیبسر او دوانی ترا او دوانیش زور نخواینی دوائی حاتنی ما موسا او دوانیش وفاتکن کمال الدین طائیش و عبد القادر خطيبي وفاتك اترك زوربي فقيكانش دار فقيه بقيلاني هما جور بون لافغانستان ولا باكستان ولا جاو ولا زور شنو هاتون لتركيا ولا قيلاني خنديانا زوربي فقيكان حزيان كدو لخدمتي عبد الكريم مدرس هاب خوانا لقيلاني زاتر كلمه مدرس زال بو بصر ما مسا عبد الكريم مدرس هاو اتر جار جارش بيانتو عبد الكريم البياره بلان بكم تر او کلمه بکار هات و لیو غالب بو بسریان
1: زور باشا انجا نزناوی کی تری من هما مصعج نزناوی شاعرکیتی اویج نامیه و بدر لو امام مصبا ام کومل دستواجی کوب کینو ما مصا مدرس بیگومان نوسر بوا زانای آینی بوا شاعر بوا مفتی کردی بوا
0: بله
1: امانه هموی
0: لما مفتی عراق بوا
1: مفتی عراق بوا
0: بله
1: يعني امانه همي كوكراتو لكساتي ما مصا
0: بله
1: يعني اما بوچي ام همو نازناو ام همو پستاني لي ما مصا هبو ام اللي هاتوي ما مصا خوي بوا يعني لشوينه كان بي بخشراوا بو الى سيرا يعني بلين بمعنى كي تلم يجوي يعني ما مصا شون باسي امك
0: بيغمان كلمه نامي ما مصا هر شاعر كي كرد خوي هنا جي بو خوي هلب جاردو كلمه نامي ما مصا خوي بو خوي هلب جاردو باورناك مكو اطلاق قبل العين خلتي تراو خوی حزی کردو او کلمه ناوی بیو نامی خوی کلمه نامی لکردواری شهر یعنی مشهور نامدار ناودار من واسطه که ما مسا خوی حالی بجار بیه نک خلچک بری بیتیان بسریا جا همو شاعری کش عادتی وابو لقبه کی بو خوی حالی بجار دو مثلا ایسا شیخ نجم الدین صابری لکرکو که شعرکانی خونی تو لکوتایی همو شعرکه علی صابری خوی ناو ناو تا صابری هر و شعرکانی انتریش من نالی دیار ما موسا او ناوی خوی حالی بجاردو بو خوی او ناتوانم هیچی لسر بلین براسی اوانی تری براسی هموی تاریخ یا بلین روشگار که مفتی عراق بو ما موسا حزی نکردو پی بو تری مفتی عراق پیم پی موانیه بلام دیارا دوای اوی زانایانی بغدا زانیوانه که ما موسا عبدالکریم کسی که او نلی هاتوه حزیان کردو او رئیس رابطه علما به و کسی که محایدش بو طرفی هیچ لایکی نگرتو حتی آخری تمنیشی ما موسا تکلاو به هیچ حزبی نبو لبغا
1: بله
0: لبرو حزیان کردو کسی که او محاید و بلاین رئيس رابطة علماء ببراسي أو رئيس رابطة علماء ولنا رئيس رابطة علماء روجانا كوبنوي كان هبو سيشمان من لخزمت يا بوم همو سيشمان ما مسا خوي تكسي كير بياني زو دوري ساعات هشت الروي تكسي كير لبردم مزقوتي قيلانيا الروي دو ساعات اللي بيابو دو ساعات دو ساعات ونو اللي بيابو لساعات دا دوني ويانزا ما مسا دي سانة ولا أوقاف أو تكسي كيرتو حتى بخوا أوقاف تكسي كان بوترخان نكردبو كبيبا وبيه نتو باشم لبيرا من خوي لم سر تكسي كيرتو لو سر تكسي كيرت أهاتو بو قيلاني دارا أما خوی زانایان حتی من بستو ما هرچن اول خودی ما مسا خوی من نبستو بلان بستو ما الان او روژه ما مسا امتحانی کردو بود در ویدا بنره لشوینی شیخ محمدی قزلجی که وفاتی کردو دیار خەڵکی تریش هەموو تەماعین لەو شوێنە بووە کە بچنا و شوێنەی گەیلانی شوێنەکە زۆر گەورە و مەرموخ بووە بەڵام ئەلێن مامۆساکە دەستی کردووە بە نووسین یەک دەفتەریانەدا بە ممتەحین بەو کەسە ئیمتیحانێ کرد دەفتەر لە دوای دەفتەر داوای کردووە بۆ جوابی ئەو پرسیارانەی کە کراوە ئەلێن هەش دەفتەری نووسیوە لە ماوەی دوو سەعاتە دیار ئیمتیحان دوو سەعات ئەو پەڕەکەی سێ سەعاتە ئەو ئیمتیحانانە دەی لەو ماوەیە مامۆسا لە وەڵامی ئەو پرسیارانە کە پرسیارەکانیش لە هەموو عیلمەکانە کراوە عیلمی مەلایەتی کە پێڵێن دوانزە عیلم بەلای کەمەوە لە هەشت عیلمیانە ئەو پرسیارانە کراوە مامۆسا داوای هەشت دەفتەری کردووە هەشت دەفتەری نووسیوە کاتێ دەفتەرەکانی چوونەتە بەردەمی لێژنەکە لێژنەکە وتیوانە وەڵاهی ئێمە شەرمەکەین کەوا تەسیحەی دەفتەری ئەم پیاوە بکەین چونکی لە هەمومان خوێنەوارترە جا لە بەرەوە بەڕاستی مامۆسا عەبدولکەریمی مودەڕیس مەکانەتەکەی خۆی عیلمەکەی خۆی لەو شوێنەداینە خۆی سەری بەرز نەکردوەتەوە بۆ ئەوەی کەوا من حەزەکەم لەو شوێنە بم خۆی تەماعی تیان نەبوو بەڵامی تر قەدەر وا بوو مامۆسا لە بیارە وەکو لە واقیع مامۆسا وەکو نیمچە دەرکرا وا بوو چونکی شێخی علادین کاتێک کە زانی ئەمە قسەی مامۆسا محەممەد خۆیەتی لێرە نووسیمە مەجال نێسا بیخوێنمەوە بە دەق کاتێکی بە مقابلەی مامۆسا محەممەدمان کرد چەند پرسیارێکمان لێ کرد سەرەتای نەخۆشیەکەی بوو محەممەدی کوڕی مامۆسا مەلا کەریم لێمان پرسی هۆی چی بوو باوکت بیارەی جێڵا فەرمووی ئێمە من و فاتح لە بیارە فاتحی برای هەڵبەتە تەوەجوهێکمان هەبوو ئەوەڵجار حتا فەرمووی من لە ئەوەڵی ژیانمەوە لە بیارە لە ئەوەڵی گەنجیمەوە حەزم زیاتر بە تێکەڵی ئیخوان المسلمون بوو بەڵام بێ ئەوە هیچی شیان بخوێنمەوە لە دواییە حەزم بە فکرەی وەهابی بوو لەبەر ئەوەی ئەوەنە تەقدیسی شیوخ و ئەوانەم بینی بوو لە بیارە تەقدیسی شێخیانە کرد ئەموو فکرەی وەهابی باشە بۆ ئەوەی چونکی تەقدیسی شەیخ و مەرقەد و ئەمانە ناکەن لە دوایشان لەسەر ئەوە بەردەوام نەبووە خیلی بووە بۆ لای فکرەی شیوعی ئەویش و فاتحیش خواافیان کە بە هەرحاڵ لە دواییە شێخی بیارە مامۆسا عەبدولکەریمی بانگ کردووە پێی وتوە با فاتح و محەممەد و دوور بن لێرە دووریان خرەوە لە بیارە کە بەتەوەجوهەکەی زانیون ئەویش فەرموویەتی من ناتوانم بێ ئەوان بژیم یعنی مامۆسا تقریبن لە بیارە نیمچە دەرکرااو بوو هاتە سلێمانیش لێرە بە هەمان شێوە لە پنجاوێکەوە بە 55 لە مزگەوتی حاجەحان و لە مزگەوتەکەی شێخی خاڵ بوو ما ئەوەڵجار هاتە مزگەوتی شێخی خاڵ لە پاشا چۆ مزگەوتی حاجەحان و دامەزرا لێرەیش هەر بەهۆی فکرەی محەممە و فاتحەوە هەر بە هەمان شێوە مامۆسا دەرکرااو بوو حتا ئێمە لێمان پرسی لە مامۆسا محەممەوتمان جورئەتی مامۆسا چۆن بوو وتی مامۆسان نە لە بیارە و نە لە سلمانی حەزی ناکرد مشکیلە بۆ خۆی بسازێنێ بە تایبەتی مشکیلە بۆ ئێمە بسازێنێ بۆ کوڕەکانی بەڵام بیرمە عومەر عەلی کە متەسەڕیفی سلێمانی بوو مامۆسا محەممەد ئەگێڕێتەوە بکوژ و ببڕخۆی بوو باوکمی بانگ کرد وتی کوڕەکانە بۆ شیوعین وتی جا من دەسەڵاتم چییە کوڕم شیوعی بێ وەلا تەزیر و وازرەت و نووزرا ئوخرا زۆر بە توننیچ و بەگژی عومەر عەلیە لەبەرەوە عومەر عەلیش کە خۆی هەموو دەسەڵاتێکی سلێمانی لە دەستیا بوو نەخلی ئەکا بۆ شوێنێ پێ ئەڵێن زەینولعابیدین زەینولعابیدین قەبرێکە مامۆسا محەممەد ڕێختە باوکم چوو تەمەژای شوێنەکەی کرد قەبرێکە ها لە نێوان دوست خورما لە نێوان تازە خورمات و نێوان کەرکووکا تەنیا قەبرێکە بەدەستی چەپەوە کاچی بۆ بەغا چواردەوەرەکەیشی هەموو کاکەین کاتێککە باوکم زانی ئەمە نەفی کردنە ئەمە نەقەڵکردن نییە لەبەرەوە ناچار چووە خزمەتی شێخدەمیلی تاڵەبانی وتی قوربان من لێم قەوماوە ئاوا ئەوی شووتی فەرم و دانیشە لا لێرە لە تەکەکەی منا دانیشە هەر چەندێک بوو هەرچەندێک دەسەڵاتم بوو هەتا نانێ بمێنێ بە یەکەوە ئەی خوێن وە شێخ جەمیل لەو کاتا پیر بووە هەردوو کوڕەکەی شێعەلیش و شێخ عەبدوڕەحمانیشی کردووە بە فەقی مامۆسا عەبدولکەریم فەرموویەتی خۆزگە خۆم دەسەڵاتم بواایە توانان بواایە خۆم خزمەتم کردایە لە دواییە لە کەرکووچیش هەر لەسەر کوڕەکانی مامۆسا هەڵکەنراوە هەر لەسەر فاتح و محەممە و سەلاح ئەو کاتە سەلاحش گەورە بۆ لە ئیتحادی تەلەبا بۆ لەو کاتا تحادی طلبی هەڵبەتە سەر بە کوردستان بەلەو کاتە تۆرانیش لە کەرکووکە بدوای کری توپی و گراو نالکی بچشنه و دسلاتیان زور بوا لبر او ماوسا کرکوچیشی که جیلاوه هر بناچاری تقریبا جیلاوه با اما قدر بوا دستی قدر بوا لهر سیشوانه که ماوسا وک در کراو بوا لگیلانی آخوی اگریتا
1: بوا بغدا اگرسیتا و
0: لبر اگرسیتا و اما پنجه قدر ام پیاوه هل اگری ای با لوی دای انی نمونه و من زور لتاریخا لتاریخا مولانا خالید لسلمانی در کراب نیم چه در کرانه بو او بو لدمشق بو بپیاوی که عالمی
1: راستا
0: بو بپیاوی که عالمی
1: ما مصاب بو لبغدا بخاک سپیر درا یعنی بنمونه بلین بو نهاتو کردستان اما لسه وسیتی
0: وسیتی خوی بو خوی قبرکی حل کن
1: اها خوی وسیتی
0: والله خوی قبرکی شی حل کن نک هر بین نابین ما هم سات درگاه چو درگاه قبرستانه که کرده و رحمتی خواهی لیه تماشای قبرکه کرده چند جار چو تسر قبرکه دعای بسر آخوانو قرآنی بسر قبرکه آخوانو چند جار خوی کرکاری گرد و قبرکه حل کند و سری دا پوشی با موقتا چند جار چو سر قبرکه دعای بسر آخوان قرآنی بسر آخوان وسیتی خوی بود
1: کوه تمال سر وسیتی خوی ما از بابا سینو سینا کنی بکن اما جب زیات الله شص پرتوکی آینی هبوه میجوی هبوه اروها تفسیر قرآنی بزمانی کردی عربی هبوه گرین ترین او برهمان زیاتر چی بون لینه و خلقا بلا و خوشی بون مونه
0: و کلا نو سینا عرضم کردیم من رنگ دراسه تالیفات که ایم نکر بی یک با یک تنیا مگر با اما جب کم بوانی که ایسا لم شونا لبیر مکویتا و چون چی تالیفاتی لزور شونا نسرا و ما مسا اونی لسر نسرا و حتی ام نو سینا بچکولی من که لکسی بی استیارکان بلا هم کرو تو ام شو رام چشاد داری مهنا بسو شش لاپره
1: بله
0: بسوشش لاپره یعنی او کرتش ملسر نوسی و ماموسا تألیفاتی ماموسا و جناب آما شو پیکر لکرتش جانکه یا کردی عربی فارسی فارسی که کم تره هل
1: بطا
0: فارسی که کم تره فوائحی هی که العقیده یا هر ملخصی عقیده عربی که ایتی نازم هیتری فارسی هبی یا نیبی بلام ترجمه هی لفارسی و بو لفارسی شو لهورامی شو البته ما مثلا خوی با آب زنی ما مثلا برچالک هورامیه بلام ل لبغازیاتر با کردیق سه کردن نگ با هورامی یعنی به هورامی که یشی زور پخته بود ما مثلا برای ول هورامی شو لفارسی شو هنی کردوه ترجمه کردوه با با کردی خمان بلام اوی که من پیبزانم ما مثلا عقیده متخصص بو
1: بله.
0: چون که عقیده مرضیه هی لعقیده و حتی شرح عقیده مرضیه که هی مولویه هر وها شرحی که هی لسر کتابه که مولوی با عربی الوسیله فی شرح الفضیله الوسیله فی شرح الفضیله وسیله که هی ما مثلا الفضیله که هی مولویه باورم پیبکه اگر ما مثلا عبدالکریمی مدرس وسيله شرح نكر داعي وفضيله شرح نكر داعي بوسيله لصدى نود نول ملاكان اسلماني استلم موسيان اسلماني نان زاني بخوام نسا خودي خوم مقصد وني اخوان خواست اللي را ملابش چن من خودي خوم بوسيله كي شو فضيله كي مولوي نازانم بلان براسي او فضيله مولوية كعقيل لعقيدي اشعرياية كتابكي او نبرزة حتى لكونغريكا لأستنبول من توشی پیاره امام مسایی که دکتره که مصری هاتم و تی وسیله کی ملا عبدالکریم لازهرا منهج امام اخوانین بس بداخو لکردستانی خو مانا گرینگی پیا نادین
1: کارت امام مسا تو انی بولین حجره کان لسای امام مصاوا شوازی که نوی بخو بینی لاری فقهی و شرعی دا
0: امام مسا عبدالکریم
1: بله
0: وانا بین امام مسا اللی را اوانی که من هست کم امام مسا محاولی تجدیدی کرده به لحجره کانا محاولی تا بلام لواقع امام مسا دلسوز بو بفقه من حسم که اللی را یک لقطه هنه بو بخون مو بو جناب تو بو یوگران درباره عقیده جناب و پرسید کام کتبی زور گرنگه من الان امام مسا لعقیده متخصص بو دوای تفسیر دوای تفسیری قرآن سرتای عقیده که ازانی بچی دست فیکا آل افرمی بسم الله الرحمن الرحیم من تاه فیه نهیت الحکیم نهی عقله آلی بناوی خواوک الرحمن الرحیم اما هم کدوتی با بدایتی کتابه کی هم کدوتی با مقطع لشعری کتابه کی چه رحمن الرحیم من کسیکا تاه فیه نهیت الحکیم عقلی انسان عاقل لخواسر گردانه نه تو آن تعریف و پیانات خواب که آب و دستی پیدا مولوی
1: سه دقیقه و کمتر لە چوار دقیقه مان ما وکات بەرو تاوبونه چې حزکم اون پی بلی او دا هنانی ماموسا ککردی علوم الحديث و ماموسا حزکم اوشم بوروم کیتو بتایبد زانستی فرموده ناسیبو اما چې دا هنانی کی تربو
0: ماموسا دا هنانی هبو له مسلې تالیفه
1: بله
0: له تالیفات عرضم کردی اویش وک خو ی افرمه لعلماء نا مسألة تحقيق وتأليف ما مساز زوري نيل ابن القرداغي ورقد برام كاتيا كتوتا بغايش علماء بغاي بيني وكأوان بتأليفات وأمانة وخريق بون أو في شيء كردوه لبرا وشورة ما مسا قورة تره لشورة ابن القرداغي لبرا وما مسا مكانتكي وابوه ما مسام حتى زور مجراوت ولا زور مجلسا زور كات من أشوما خدمتي ما مسا مزجوتة كم نزيق بوم من مزجوتي صدر الدين وملوشيب ومهردو كان بدوري الشيخ أوبون كأشوما خدمتي ما مسا بياني عن جاري وابو يش تاني يش بياني ما أبو نيش بياني مهر لبي أكل لمزجوتي قيلاني أكل يا جاري وابو أشوم كسي بدورنا أبو روجي كان شوما جوركي بأواها تشوية كلنا وجوركا هاتو شو يكردو شعري مولوي أخندو من السلام ملينا كردو وتم بعد جواكي اللي تيق ندم نختي شعري خينو كهستي كر من شو متجورو يتر بيدنگ بو بلام كتاي شعركاني هنا بما أو حتى الدسي شي خصبو بشتيو رحمتي خويلي بي فرموي آخ مولوي داخ مولوي لشوين كابواي خلق بينا سيباي لهر دو بردكاني تاوغوزا جيري نخوارداي
1: ماموسا سپاس بۆ میوانداری بەڕێزان بەڕێزان و خۆشەویستان سپاس بۆ هاوکارانمان سپاس بۆ تەواوی بینەر و بیسەرەکانمان لە هەر کوێیەکن کە بینەری بەرنامەی دوو کاژمێر بوون یان بیسەری بوون سبەینێ با کۆمەڵێ بڕگە و بابەتی نوێ ئەگەڕێینەوە لاتان خۆتان لەگەڵ بێت

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خوي جرديني خوي سرخاء سينو دل محتاج كان كمن كيش يبن بختوري ودلني أي خوان لوابي النوا وان ليتو إنسان أنيكا بختورن بإيماني شي كامل هل لدنيا وازان شنتنا وبهاشت روجيت أو الشاهي شاهاني للاين بيغمران وبسلطان ينبيا ناسرا صلى الله عليه وسلم روجي بين جرناي برشكوي وجوي جهانا أدريك أمرويا وداهاتوا أو شاهي شاهانا جتنا وهمود لكان لد لكان أبيت هل جرابي يكم لا يطايم رفايتي مسيم بلمانا أو بيامي أو هنابتي تواوي آسوديو دلنيائي بخشي بمروف مجوش كورترين شاهدين راسية تا كرريغي بو دوبارة چشنوي أم آرامي بمروفاتي بريتي لناسان نوي أم سرورو أم حزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو نوريك أو هنابتي چوكا حر وقت انسانيت أم پیغمري باشتر ناسيبت و به هوین یاشتی با مروفایتی سیمای کمالگا گر راوا خواهی گورا بنوری حضرت محمد المصطفی شادمان که صلی الله علیه وسلم لخوشویستی کی بی بشمن نکات لشفاعت کی بی بشمن نکا لدستي مباركي ببشمان نكاك آبي كوسر من بيشكشك على سر حوزي كوسر يا ربي لسر بردي صراط لمحشرة لخوشي استاني يومين هل استسلام يما بقات الروحي مباركي حزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر دوام سلام وصلاة كاني يمي فيه قاتو استغفار من بوكا وقناها كان منو سباسي خواشك على سر كده وشك كان من خواب من كبدل خوش كركاني حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وكساني كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم خفت باركين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تس خوشي زور مكاك عبد باقي بو ايوي عز خوش في سوكيو قراني روشانة برنامي دروت تابعي قشنو اكتر وخواي قوردان اسبرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تماشا هذا كم عالم من السحاب فين زو زوت الصرق اللي شو يصرق قلت يا كاتي بنزين يا كي ببرد لا كي دواعي صرج ده قلت يا وهاي لا أخير دين ده أول يوم زو باشا
1: لساعة شش سمين وقتي نصر ويش تهرب ببرش ما نكت وساعة دي تندا لما أنا بنزين وش خويلي بيتوا دعوة كايرش ما نوصله مرة نميت
2: والله بنت تارست بنزا دينار هر شوي حكومه عراقي اه اون دمان دي ستار ساعات الى سريبين معقول اجيان مال سلو تاكسيبي او تاكسيز بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانه غاز جرانه نود جرانه يعني حكومه تشي بيسرو بري تو
4: في بنزين جرانه براستي نرخي بنزين جرانا ندبا نابي او هابي قيرانا كد دروس كراوا
5: سبت برايتو
4: والله حكومة دوشتي سارة سر دطاني بكا دطاني سارة سر بكا دطاني حكومة سارة سر بلا بندستي خويتي